0: A building in Gaza previously hit by Israeli forces collapsed on Wednesday, killing scores of people as dozens more remain trapped under the rubble, including dozens of children. The Palestinian Civil Defense, Gaza's emergency and rescue agency, said the six-story residential building on Al-Sina Street in western Gaza City collapsed suddenly while residents were sleeping inside. More than 10 families, totaling around 80 people, lived in the building, according to residents. Dozens were children. Civil defense teams recovered the bodies of people, including five children, and rescued injured people. The civil defense spokesperson said emergency workers could hear the cries of people trapped beneath the rubble and were doing everything they could to reach them.
1: صعقنا حقيقة أمام هذا المشهد أمام هذه الكارثة التي حصلت مبنى بالكامل أصبح ساكنيه وقاطنيه تحت ركام على الفور بدأنا وانتشرنا انتشرت الطواقم لإنقاذ المصابين كان هناك عدة إذاعات استغاثة كانت هناك صرخات من نساء ومن أطفال أنهم على قيد الحياة.
0: The five-story building, home for displaced families, was damaged in strikes early in the war and fell apart.
1: المواطنون سكنوا في هذا المكان وهم على علم مسبق بأن المكان هذا متصدع بأن هذا المكان أي لسقوط لكن انعدام الخيارات أمامهم انعدام البدائل أمامهم لم يترك لهم حل آخر إلا أن يسكنوا هذه المنازل المتصدعة وكانت هذه النتيجة كما نرى ما زالت الجهود مستمرة رغم قلة الإمكانيات وشح المعدات إلا أننا كطواقم دفاع مدني ما زلنا مستمرين حتى انتشال جميع الشهداء الذين يقدر عددهم بأكثر من 95 شهيد.
0: The collapsed building was among an estimated 2,000 buildings across the Gaza Strip at risk of collapse because of damage caused by Israeli strikes. Despite the danger, many of the buildings remain inhabited by large numbers of residents who have run out of other shelter.

0: by Israeli forces collapsed on Wednesday, killing scores people as dozens more remain trapped under the rubble, including dozens of children. The Palestinian Civil Defense, Gaza's emergency and rescue agency, said the six-story residential building on Al-Sina Street in western Gaza City collapsed suddenly while residents were sleeping inside. More than 10 families, totaling around 80 people, lived in the building, according to residents. Dozens were children. Civil defense teams recovered the bodies of people, including five children, and rescued injured people. The civil defense spokesperson said emergency workers could hear the cries of people trapped beneath the rubble and were doing everything they could to reach them.
1: صعقنا حقيقة أمام هذا المشهد أمام هذه الكارثة التي حصلت مبنى بالكامل أصبح ساكنيه وقاطنيه تحت ركام على الفور بدأنا وانتشرنا انتشرت الطواقم لإنقاذ المصابين كان هناك عدة إذاعات استغاثة كانت هناك صرخات من نساء ومن أطفال أنهم على قيد الحياة.
0: The five-story building, home for displaced families, was damaged in strikes early in the war and fell apart.
1: المواطنون سكنوا في هذا المكان وهم على علم مسبق بأن المكان هذا متصدع بأن هذا المكان أي للسقوط لكن انعدام الخيارات أمامهم انعدام البدائل أمامهم لم يترك لهم حل آخر إلا أن يسكنوا هذه المنازل المتصدعة وكانت هذه النتيجة كما نرى ما زالت الجهود مستمرة رغم قلة الإمكانيات وشح المعدات إلا أننا كطواقم دفاع مدني ما زلنا مستمرين حتى انتشال جميع الشهداء الذين يقدر
0: The collapsed building was among an estimated 2,000 buildings across the Gaza Strip at risk of collapse because of damage caused by Israeli strikes. Despite the danger, many of the buildings remain inhabited by large numbers of residents who have run out of other shelter.

0: المسبق بأن المكان هذا متصدع وأن هذا المكان أي للسقوط، لكن انعدام الخيارات أمامهم، انعدام البدائل أمامهم، لم يترك لهم حل آخر إلا أن يسكنوا هذه المنازل المتصدعة، وكانت هذه النتيجة كما نرى. ما زالت الجهود مستمرة رغم قلة الإمكانيات وشح المعدات، إلا أننا كطواقم دفاع مدني ما زلنا مستمرين حتى انتشال جميع الشهداء الذين يقدر عددهم بأكثر من 95 شهيد.
1: The collapsed building was among an estimated 2,000 buildings across the Gaza Strip at risk of collapse because of damage caused by Israeli strikes. Despite the danger, many of the buildings remain inhabited by large numbers of residents who have run out of other shelter.

0: A building in Gaza previously hit by Israeli forces collapsed on Wednesday, killing scores of people as dozens more remain trapped under the rubble, including dozens of children. The Palestinian Civil Defense, Gaza's emergency and rescue agency, said the six-story residential building on Al-Sina Street in western Gaza City collapsed suddenly while residents were sleeping inside. More than 10 families, totaling around 80 people, lived in the building, according to residents. Dozens were children. Civil defense teams recovered the bodies of people, including five children, and rescued injured people. The civil defense spokesperson said emergency workers could hear the cries of people trapped beneath the rubble and were doing everything they could to reach them.
1: صعقنا حقيقة أمام هذا المشهد أمام هذه الكارثة التي حصلت مبنى بالكامل أصبح ساكنيه وقاطنيه تحت ركامه على الفور بدأنا وانتشرنا انتشرت الطواقم لإنقاذ المصابين كان هناك عدة إذاعات استغاثة كانت هناك صرخات من نساء ومن أطفال أنهم على قيد الحياة.
0: The five-story building, home for displaced families, was damaged in strikes early in the war and fell apart.
1: المواطنون سكنوا في هذا المكان وهم على علم مسبق بأن المكان هذا متصدع بأن هذا المكان أي لسقوط لكن انعدام الخيارات أمامهم انعدام البدائل أمامهم لم يترك لهم حل آخر إلا أن يسكنوا هذه المنازل المتصدعة وكانت هذه النتيجة كما نرى ما زالت الجهود مستمرة رغم قلة الإمكانيات وشح المعدات إلا أننا كطواقم دفاع مدني ما زلنا مستمرين حتى انتشال جميع الشهداء الذين يقدر عددهم بأكثر من 95 شهيد.
0: The collapsed building was among an estimated 2,000 buildings across the Gaza Strip at risk of collapse because of damage caused by Israeli strikes. Despite the danger, many of the buildings remain inhabited by large numbers of residents who have run out of other shelter.